0: جبران
1: هريسي
2: كيف صيني
1: كيف بيت
2: لحمي
1: صيني أنا مش وين
2: جبران
1: هريسي
2: برغو
1: برغم برغم أمري هو أمري
2: يا جبران
1: هريسي
2: كيف صيني كيف بيت لحمي صيني أذن يا جبران
1: هريسي
2: برغو
1: برغم أمري هو أمري
2: بانادورا
1: بانادورا فيبيا
2: Yeah, bro.
1: How do you see?
2: Famous on the
1: high. Yeah, bro.